جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي. فأهل وسهلا مرحبا أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها